0: هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم سيدي وساداتي من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. نحييكم سيدي وساداتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. عزيزي متابعينا الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكري ما يتيسر له من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. الحكومة الهندية تقف إلى جانب نيبال في هذه الساعة العصيبة. أعلنت الحكومة الهندية وقوفها إلى جانب الشعب النيبالي واستعدادها لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى الدولة المجاورة في أعقاب السيول المفاجئة التي ضربت مناطق واسعة من نيبال وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وفقدان مئات الأشخاص. وأفادت تقارير بأن أكثر من 300 مواطن هندي من بين آلاف الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين جراء السيول المفاجئة التي اجتاحت نهر بوتي كوشي في منطقة الراسوا بالقرب من الحدود مع التبت في 26 أغسطس 2026. وقال مسؤولون أمنيون إن 165 جثة انتشلت حتى الآن من المناطق المتضررة بالسيول. وأضاف المسؤولون أن 579 سائحا من بينهم مواطنون أجانب ما زالوا في عداد المفقودين، معظمهم كانوا في طريقهم إلى منطقة جبل كايلاش مانو ساروفار في التبت وإلى غوساين كوند في إقليم باغماتي النيبالي. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ما لا يقل عن 93 شخصا من مناطق مختلفة تضررت بالسيول. وبحسب مجلس السياحة النيبالي، فإن المواطنين الأجانب المفقودين ينتمون إلى عدة دول من بينها المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وماليزيا وجنوب إفريقيا وهولندا. ووفقا للتقارير، ارتفع منسوب مياه نهر بوتي كوشي بصورة مفاجئة نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تضرر منطقتي راسفا ودهادينغ قبل أن تمتد آثار السيول إلى مناطق دهادينغ ونواكوت وتشيتوان. وأسفرت السيول عن تدمير ما لا يقل عن 4 جسور دائمة وعدد من الجسور المؤقتة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيول المفاجئة ربما نجمت عن زلزال أدى إلى حدوث انهيار جليدي عقبه تدفق كميات من الثلوج الذائبة إلى نهر بوتي كوشي. وتسببت السيول في اضطرابات واسعة في منطقة الراسوا وأثارت مخاوف بشأن سلامة السياح وغيرهم من الأشخاص الموجودين في المناطق المتضررة. وتواصل السلطات ووكالة الإنقاذ جهودها لتقييم حجم الأضرار وتحديد مصير الأشخاص الذين أبلغ أن فقدانهم. كما أصدر مجلس السياحة النيبالي أرقاما للطوارئ مخصصة للسياح وأسرهم للحصول على المعلومات أو طلب المساعدة. وتشمل أرقام الطوارئ الرقم المجاني 1234 وخط المساعدة 1144 ورقم شرطة السياحة 985128945. ودعا مجلس السياحة السياح الموجودين في المناطق المتضررة إلى التزام الهدوء

تابعت المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية والامتثال لجميع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. وفي ضوء الوضع الراهن، أجرى رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه مشاورات مع أعضاء البرلمان الاتحاديين من المناطق المتضررة، وتركزت المناقشات على الأضرار الناجمة عن السيول وأوضاع التجمعات السكنية الواقعة على ضفاف الأنهار إلى جانب جهود الإنقاذ والإغاثة. الهند تؤكد تضامنها مع نيبال. وأكدت الهند وقوفها إلى جانب الشعب النيبالي واستعدادها لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى الدولة المجاورة التي تضررت جراء السيول المفاجئة. وعربت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ونائب الرئيس سي بي رادا كريشنان عن تضامنهما مع نيبال وشعبها في هذه الظروف الصعبة. كما أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا بنظيره النيبالي باليندرا شاه، أعرب خلاله عن تعازيه في ضحايا السيول وجدد تأكيد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى نيبال. وأكد مودي أن الفرق الهندية تنسق بصورة وثيقة مع السلطات النيبالية في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أرسلت الهند 10 أطنان من المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث إلى جانب الأدوية الأساسية لدعم نيبال في مواجهة آثار السيول المدمرة. وقال وزير الخارجية الهندي الدكتور جاي شانكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند تقف إلى جانب نيبال وشعبها في مواجهة هذه الأزمة، وتتابع على الحكومة المركزية الهندية عن كثب التطورات الناجمة عن السيول المفاجئة في نيبال. وأعرب وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه كذلك عن تضامن الهند مع الدولة المجاورة، وقال إن الدمار الذي خلفته الفيضانات في نيبال مأساوي للغاية، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسر الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة. كما أجرى شاه اتصالات مع رئيس وزراء ولاية بيهار وأترا براديش لبحث تداعيات الكارثة في نيبال. وفي المناطق الحدودية التي يحتمل أن تتأثر بارتفاع منسوب المياه، وضعت الإدارات المحلية وفرق الإنقاذ إلى جانب القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في حالة تأهب قصوى. وتواصل فرق من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ووزارة الدفاع الهندية متابعة التطورات بصورة مستمرة. ووفقا للجنة المركزية للمياه، فإن منسوب المياه في الخزانات الواقعة للجانب النيبالي آخذ في الانخفاض، فيما أصبح الوضع تحت السيطرة، ولم تبرز حتى الآن أي مؤشرات تستدعي هالة من الذعر. أرقام طواري للمواطنين الهنود. وفي ظل ورود تقارير عن فقدان عدد من السياح الهنود داخل الأراضي النيبالية، أصدرت وزارة الخارجية الهندية والسفارة الهندية في كاتماندو أرقاما للطوارئ لتقديم المساعدة والمعلومات بشأن المواطنين الهنود المتضررين من السيول المفاجئة. ويمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة التواصل مع السفارة الهندية في كاتماندو عبر خط الطوارئ 977-985-131-6807 والرقم الثاني 977-970-910-750. عزيزي متابعنا الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والتعليق اليومي، ولا نقدم لكم تفاصيل برنامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التعليق وقطعة من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة، فضلا عن استعراض الصحافة الهندية والأغاني من الأفلام القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برنامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برنامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

عزيزي متابعينا الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجعة المدمرة في نيبال وتبت إلى 392 قتيلا مع استمرار فقدان 1468 شخصا على جانب الحدود. والحكومة تكثف جهودها لإعادة الهنود العالقين في نيبال. أكبر مبادرة للشمول المالي في العالم، بردان منتري جهان دان يوجنا، تكمل عامها 12 اليوم. الهند وكندا تؤكدان مجددا التزامهما بإتمام محادثات الشراكة الاقتصادية بحلول عام 2026. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يزور أوزبكستان غدا. وزيرة المالية نيرملا سيتارامن تبدأ اليوم زيارة للولايات المتحدة تستغرق 6 أيام. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. وفي سياق آخر، يصنع الأستاذ الكبير الهندي آر براغاناندا التاريخ إذ يصبح أول هندي يفوز ببطولة جراند شيس تور للشطرنج. عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية، والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت نيبال والتبت إلى 392 شخصا، في حين لا يزال 1468 شخصا في إعداد المفقودين على جانب الحدود. ومن بين الضحايا 992 لقي 989 شخصا حتفهم في نيبال وثلاثة في منطقة التبت المجاورة. وقد أعلنت السلطات النيبالية عن فقدان 910 أشخاص، بينما أفاد مسؤولون في التبت بفقدان 558 آخرين، ليصل إجمالي عدد المفقودين على جانب الحدود إلى 1468 شخصا. وبينما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط ضفاف الأنهار والتجمعات السكانية المعزولة بحثا عن الناجين وانتشال الجثث التي جرفتها المياه، فإن الخطر لا يزال قائما، إذ أثارت بحيرة تشكلت حديثا نتيجة انسداد مجرى مائي بالقرب من منبع نظام نهر بوتكوشي مخاوف من احتمال انهيار الحاجز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تدفق مفاجئ آخر للمياه، وهو ما قد يفاقم الكارثة ويعقد عمليات الإنقاذ الجارية بالفعل. هذا وقد أجلت قوات الأمن النيبالية أكثر من 800 شخص من المناطق المتضررة، كما أطلقت الهند جهود إنقاذ واسعة النطاق، حيث صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنها فقدت الاتصال ب 200

وتسعين مواطنا هنديا في نيبال. وتجري نيودلهي جهودا عاجلة لتحديد أماكنهم وتنسيق عمليات إنقاذهم، علما بأن قائمة المفقودين الهنود تضم عمالا في مشاريع الطاقة الكهرومائية ومجموعات سياحية من ولايات مختلفة. أكملت مبادرة بردان مانتري جاندان يوجنا اليوم عامها 12، مسجلة بذلك إنجازا بارزا في تغيير مشهد الشمول المالي في البلاد. وكانت هذه المبادرة قد أطلقت على يد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مثل هذا اليوم من عام 2014. وفي إطار المبادرة تم حتى الآن فتح أكثر من 590 مليون حساب مصرفي بإجمالي ودائع بلغ 3.17 تريليون روبية، وباعتبارها أكبر مبادرات للشمول المالي على مستوى العالم. تواصل هذه الخطة إعادة صياغة مفهوم الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع الهنود. يتوجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي غدا في زيارة تستغرق يومين إلى أوزبكستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى تشقند تلبية لدعوة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضايف، حيث سيجري محادثات على مستوى الوفود مع الرئيس ميرضايف بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتعد هذه الزيارة الرابعة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوزبكستان، إذ سبق له زيارة هذه الدولة في العام 2015 و2016 و2022. كما زار الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضايف الهند في عامي 2018 و2019. وفي حديثه لإذاعة أكاشفاني صرح البروفيسور راجان كومار، أستاذ دراسات آسيا الوسطى في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهرلال نهرو، بأن تكرار هذه الزيارات يعكس بحد ذاته مدى أهمية أوزبكستان بالنسبة للهند. تختتم اليوم في جامو وكشمير رحلة الحج السنوية شري أمرناث ياترا بالتزامن مع مهرجان راكشا باندهن. وكانت هذه الرحلة التي استمرت 57 يوما قد انطلقت في 3 يوليو من هذا العام، وتتوج الرحلة بوصول السولجان المقدس بقيادة مهانت ديبيندرا جيري إلى مزار الكهف المقدس، حيث أدى أكثر من 480 ألف حاج مناسك الحج هذا العام عبر مسار بالغام وبالتال. يقوم قائد البحرية السريلانكية الفريق البحري داميان فرناندو بزيارة رسمية إلى الهند تستمر حتى الغد. وذكرت وزارة الدفاع أن الزيارة التي بدأت اليوم يوم الأربعاء تهدف إلى تعزيز التعاون البحري الثنائي وتوطيد العلاقات والأنشطة المشتركة بين القوات البحرية في كل من الهند وسريلانكا. وقد أقيمت للفريق البحري فرناندو مراسم استقبال رسمية تضمنت استعراض حرس الشرف في مجمع ساوث بلوك بنيودلهي، كما قام أمس بتكريم الجنود الذين ضحوا بأرواحهم عبر وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري الوطني للحرب. وعلاوة على ذلك أجرى محادثات مع رئيس أركان البحرية الأدميرال كريشنا ثوميناثان حول سبل تعزيز التعاون البحري الثنائي، بما في ذلك العمليات المشتركة وبناء القدرات والتدريب والتدابير المتعلقة بالأمن البحري. اختتمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن ووزيرة المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسو فيليب شامبين الحوار الاقتصادي والمالي بين وزيري مالية الهند وكندا في مدينة تورونتو الكندية. وفي بيان مشترك صدر عقب الحوار أكد الجانبان أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للالتزام الذي قطعه كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال لقائهما في نيودلهي في شهر مارس من هذا العام بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.
تبدأ وزيرة المالية نيرمالا سيتارمان اليوم زيارة إلى الولايات

وقّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو ليصبح بحيرة أمريكا، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. ويمنح الأمر وزير الداخلية الأمريكي ومجلس الأسماء الجغرافية مهلة 30 يوماً لتحديث الخرائط الرسمية ونظام المعلومات الأسماء الجغرافية. وقد صرح ترامب بأن البحيرة تعد مورداً اقتصادياً واستراتيجياً هاماً للولايات المتحدة، إذ تدعم قطاعات الشحن والتجارة والزراعة والطاقة والدفاع الوطني، كما سلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية الرامية إلى حماية البحيرات العظمى. يحتفل اليوم في جميع أنحاء البلاد بعيد راكشا باندن الذي يجسد الرابطة المميزة بين الإخوة والأخوات. وفي هذه المناسبة تقوم الأخوات بربط خيط الراخي الملون حول معصم إخوتهن داعيات لهم بالرخاء والصحة والعافية، وبالمقابل يتعهد الإخوة بحماية أخواتهم ودعمهم ويقدمون لهن الهدايا. عزيزي متابعينا الكرام، وبهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، ولا نقدم لكم قطتين من الغزل الهندي.

0: especially the children. So what he is aiming to do now is to just ensure that people get the message that he is giving loud and clear, that if you are there on the play field playing a game or sport, you are assured of a future which will be no less bright than what it has been for people in other professions. And your role in developing Viksit Bharat and in constructing a new India is something which perhaps will be greater than many others in this field.
1: Thank you so much, Malay Nirav, speaking to us at great depth and, of course, inspiring our listeners also about the Khelo India scheme, the program that's all across the country, and Prime Minister Narendra Modi's address to the nation of his sporting vision for nation building and success of sports in India. Thank you.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Khelo India Dialogue.
3: عزيزي متابعينا الكرام قدمنا لكم سبوتلايت والآن نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من النشرة الصباحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جرى الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت نيبال وتبت إلى 392 شخصا في حين لا يزال 1468 شخصا في عدد المفقودين على جانب الحدود. ومن بين الضحايا 392 لقي 389 شخصا حتفهم في نيبال وثلاثة في منطقة تبت المجاورة. وقد أعلنت السلطات النيبالية أن فقدان 910 أشخاص، بينما أفاد مسؤولون في تبت بفقدان 558 آخرين، ليصل إجمالي عدد المفقودين على جانب الحدود إلى 1468 شخصا. أكملت مبادرة بردان مانتري جان دان يوجنا اليوم عامها 12 مسجلة بذلك إنجازا بارزا في تغيير مشهد الشمول المالي في البلاد. وكانت هذه المبادرة قد أطلقت على يد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مثل هذا اليوم من عام 2014. يتوجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي غدا في زيارة تستغرق يومين إلى أوزبكستان الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى تشقند تلبية لدعوة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزايف، حيث سيجري محادثات على مستوى الوفود مع الرئيس ميرزايف بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتعد هذه الزيارة الرابعة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوزبكستان، إذ سبق له زيارة هذه الدولة في العام 2015 و2016 و2022. تختتم اليوم في جامو وكشمير رحلة الحج السنوية شري أمرناث ياترا بالتزامن مع مهرجان راكشا بندن. وكانت هذه الرحلة التي استمرت 57 يوما قد انطلقت في 3 يوليو من هذا العام. يقوم قائد البحرية السريلانكية الفريق البحري داميان فرناندو بزيارة رسمية إلى الهند تستمر حتى الغد. وذكرت وزارة الدفاع أن الزيارة التي بدأت يوم الأربعاء تهدف إلى تعزيز التعاون البحري الثنائي وتوطيد العلاقات والأنشطة المشتركة بين القوات البحرية في كل من الهند وسريلانكا. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحية مع أمل لقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ سالم الراسبي من عمان ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

0: مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية.

أيها السادة، نقدم لحضراتكم الأخبار الرأي الأخبار المسائية، ومعكم إقبال دانش. أولا أقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية، ثم نقدم لكم تفاصيلها. حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت نيبال والتبت ترتفع إلى 547 قتيلة، مع استمرار فقدان أكثر من 1545 شخصا على جانبي الحدود. وزارة الشؤون الخارجية تعلن تعذر الاتصال ب 320 مواطنا هنديا في نيبال، في حين تتواصل جهود الإنقاذ والإجلاء في المناطق المتضررة من الفيضانات. تحذير جديد من الفيضانات في نيبال بالتضامن يصدر مع وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في مقاطعة سيتشوان الصينية. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصرح بأن مبادرة جندن يوجنا تؤدي دورا محوريا في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد. إيران تؤكد أن استئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يظل ممكنا إذا تخلت واشنطن عن نهجها القائم على الإكراه. وفي الرياضة، يواجه الهندي فيلاوان سينثيل كومار المجري بالاز فاركاس الليلة في نهائي بطولة بودابيست المفتوحة للاسكواش. الآن أنباء بقدر من التفصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس إراقشي بأن استئناف الدبلوماسية مع واشنطن يظل ممكنا إذا غيرت الولايات المتحدة نهجها وتخلت

تكلمت عن أسلوب الإكراه، وأشار إيراقشي في منشورنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على بناء الثقة واعتماد لغة محترمة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالالتزامات، كما وصف المحادثات الأخيرة التي أجراها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بأنها كانت مثمرة وبناء. وفي المقابل استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات فورية مع طهران، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ربما لم تنتهي بعد. وأوضح ترامب أن إيران تواجه ضغوطا عسكريا واقتصاديا شديدة وأن قدراتها محدودة، محذرا من أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تعني إنهاء الانخراط العسكري الأمريكي مع إيران. اختتمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ووزير المالية والإيرادات الوطنية الهندي فرانسوا فيليب شامبين الحوار الاقتصادي والمالي بين وزيري مالية الهند وكندا في مدينة تورنتو والكندية. وفي بيان مشترك صدر عقب الحوار، أكد الجانبان أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للالتزام الذي قطعه كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال لقائهما في نيودلهي في شهر مارس من هذا العام بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي. كما جدد البلدان التزامهما المشترك بإتمام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وكندا وبحلول نهاية عام 2026. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة في نيبال والتبت إلى 547 قتيلا، بينما لا يزال 1545 شخصا في عداد المفقودين، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ تمشيط ضفاف الأنهار والتجمعات السكانية المعزولة بحثا عن ناجين أو جثث جرفتها المياه. وقد أجلت السلطات أكثر من 800 شخص من المناطق المتضررة وأصدرت تحذيرات جديدة عقب وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب غرب الصين، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات إضافية. وفي غصون ذلك أطلقت الهند عملية كبرى للإنقاذ والإغاثة، حيث صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن 320 مواطنا هنديا لا يزالوا غير قابلين للاتصال أو في عداد المفقودين عقب كارثة الفيضانات. أقبى كارثة الفيضانات التي وقعت يوم الأربعاء. وأفاد المتحدث باسم الوزارة راندير جايسوال بأن هناك نحو 100 شخص من أصل هندي مما يحملون جنسيات أخرى لا يمكن التواصل معهم أيضا. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي اليوم، ذكر جايسوال أنه تم إنقاذ 63 مواطنا هنديا كانوا يعملون في مشروع تريشولي ون للطاقة الكهرومائية من المنطقة المتضررة. أما على الجانب الصيني، فأشار جايسوال إلى أن نحو 400 مواطن هندي بأمان وعلى تواصل مع عائلاتهم، موضحا أن السفارة الهندية في بكين تنسق مع السلطات المحلية وقادة الفرق ووكلاء السفر لتسهيل العمليات إجلائهم. كما أعلن جايسوال عن إنشاء غرفة عمليات في وزارة الشؤون الخارجية تعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن السفارتين الهنديتين في كل من كاتماندو وبكين قد خصصتا خطوطا ساخنة للخدمة على مدار الساعة طوال الأيام الأسبوع. وفي سياق متصل، أقلعت رحلة جوية ثالثة
محملة بعشرة أطنان من المساعدات.

الإنسانية متجهة كاتماندو، وهو ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية الدكتور إيشاي شانكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح الوزير أن المساعدات تشمل مولدات كهربائية محمولة وملتزمات النظافة الشخصية يعني حقائب الكرامة وحصة غذائية وأقراصا لتنقية المياه. كما أشار الدكتور جاي شانكر إلى وجود فريق يضم 11 عضوا من بينهم أطباء ومسعفون وفريق استطلاع لعمليات النقاء داخل الأنفاق على متن الطائرة، مجددا التأكيد على دعم الهند جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية في نيبال. والتقى الدكتور إس جاي شانكر اليوم في نيودلهي بمجموعة من الحجاج قوامها 21 شخصا من ولاية تاميل نادو كانوا قد أنقذوا من نيبال. وخلال حديثه لوسائل الإعلام لاحقا أعرب عن شكره لحكومة نيبال وجيشها على جهود الإنقاذ. سيزور رئيس الوزراء ناريندر مودي دولة أوزبكستان الباقية في آسيا الوسطى غدا، حيث سيقوم بزيارة تستغرق يوما إلى مدينة تاشقند. وخلال الزيارة سيعقد رئيس الوزراء محادثات على مستوى الوفود مع رئيس أوزبكستان السيد شوكت ميرزيايف بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن المتوقع أيضا أن يزور رئيس الوزراء نصب شاستري التذكاري في تاشقند، وهو عبارة عن تمثال نصفي برونزي يخلد ذكرى لال بهادور شاستري ثالث رئيس وزراء للهند، ويقع في شارع شاستري بالمدينة. وقد صمم النصب الذي أزيح الستار عنه عام 1976 النحات الأوزبكي المحلي ياكوف شابيرو، ولا يزال الموقع وجهة يقصدها المسافرون والدبلوماسيون ورجال الأعمال الهنود لتقديم التحية والتقدير. كما يتوقع أن يزور رئيس الوزراء مودي مركز المهاتما غاندي في جامعة تاشقند الحكومية للدراسات الشرقية، حيث يركز المركز على الأبحاث الأكاديمية المتعلقة بتاريخ ومراحل تطور آداب الشعوب الهند ولا سيما اللغة الهندية واللغات الهندية الأخرى، مع إلى اهتمام خاص لتعزيز التعاون الثنائي بين أوزبكستان والهند. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة قوالي. فنقدم لحضراتكم القوالي باللغة الأردية من فيلم هستزخ، وكلماتها ها يمانا مريجا محمد سزاها على لسان محمد رفيق.

الهندية وقوفها إلى جانب الشعب النيبالي واستعدادها لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى الدولة المجاورة في أعقاب السيول المفاجئة التي ضربت مناطق واسعة من نيبال وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وفقدان مئات الأشخاص. وأفادت تقارير بأن أكثر من 300 مواطن هندي من بين آلاف الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين جراء السيول المفاجئة التي اجتاحت نهر بوتي كوشي في منطقة الراسوا بالقرب من الحدود مع التبت في 26 أغسطس 2026. وقال مسؤولون أمنيون إن 165 جثة انتشلت حتى الآن من المناطق المتضررة بالسيول. وأضاف المسؤولون أن 579 سائحا من بينهم مواطنون أجانب ما زالوا في إعداد المفقودين، معظمهم كانوا في طريقهم إلى منطقة جبل كايلاش مانو ساروفار في التبت وإلى غوساين كوند في إقليم باغماتي النيبالي. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ما لا يقل عن 93 شخصا من مناطق مختلفة تضررت بالسيول. وبحسب مجلس السياحة النيبالي فإن المواطنين الأجانب المفقودين ينتمون إلى عدة دول من بينها المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وماليزيا وجنوب إفريقيا وهولندا. ووفقا للتقارير ارتفع منسوب مياه نهر بوتي كوشي بصورة المفاجئة نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تضرر منطقتي راسفا ودهادينغ قبل أن تمتد آثار السيول إلى مناطق دهادينغ ونواكوت وتشيتوان. وأسفرت السيول عن تدمير ما لا يقل عن 4 جسور دائمة وعدد من الجسور المؤقتة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيول المفاجئة ربما نجمت عن زلزال أدى إلى حدوث انهيار جليدي عقبه تدفق كميات من الثلوج الذائبة إلى نهر بوتي كوشي. وتسببت السيول في اضطرابات واسعة في منطقة الراسوا وأثارت مخاوف بشأن سلامة السياح وغيرهم من الأشخاص الموجودين في المناطق المتضررة. وتواصل السلطات ووكالة الإنقاذ جهودها لتقييم حجم الأضرار وتحديد مصير الأشخاص الذين أبلغ عن فقدانهم. كما أصدر مجلس السياحة النيبالي أرقاما للطوارئ مخصصة للسياح وأسرهم للحصول على المعلومات أو طلب المساعدة. وتشمل أرقام الطوارئ الرقم المجاني 1234 وخط المساعدة 1144 ورقم شرطة السياحة 985128945. ودعا مجلس السياحة السياح الموجودين في المناطق المتضررة إلى التزام الهدوء ومتابعة المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية والامتثال لجميع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. وفي ضوء الوضع الراهن أجرى رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه مشاورات مع أعضاء البرلمان الاتحاديين من المناطق المتضررة، وتركزت المناقشات على الأضرار الناجمة عن السيول وأوضاع التجمعات السكنية الواقعة على ضفاف الأنهار إلى جانب جهود الإنقاذ والإغاثة. الهند تؤكد تضامنها مع نيبال. وأكدت الهند وقوفها إلى جانب الشعب النيبالي واستعدادها لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى الدولة المجاورة التي تضررت جراء السيول المفاجئة. وعربت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ونائب الرئيس سي بي رادا كريشنان عن تضامنهما مع نيبال وشعبها في هذه الظروف الصعبة. كما أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا بنظيره النيبالي باليندرا شاه، أعرب خلاله عن تعازيه في ضحايا السيول وجدد تأكيد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة إلى نيبال. وأكد مودي أن الفرق الهندية تنسق بصورة وثيقة مع السلطات النيبالية في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. وفي إطار الاستجابة الإنسانية أرسلت الهند 10 أطنان من المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث إلى جانب الأدوية الأساسية لدعم نيبال في مواجهة آثار السيول المدمرة. وقال وزير الخارجية الهندي الدكتور جاي شانكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند تقف إلى جانب نيبال وشعبها في مواجهة هذه الأزمة، وتتابع على الحكومة المركزية الهندية عن كثب التطورات الناجمة عن السيول المفاجئة في نيبال. وأعرب وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه كذلك عن تضامن الهند مع الدولة المجاورة، وقال إن الدمار الذي خلفته الفيضانات في نيبال مأساوي للغاية، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسر الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة. كما أجرى شاه اتصال
اتصالات مع رئيس

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي باللغة الأردية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: الحكومة الهندية تقف إلى جانب نيبال في هذه الساعة العصيبة. أعلنت الحكومة الهندية

وزراء ولاية بيهار وأترا براديش لبحث تداعيات الكارثة في نيبال وفي المناطق الحدودية التي يحتمل أن تتأثر بارتفاع منسوب المياه. وضعت الإدارات المحلية وفرق الإنقاذ إلى جانب القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في حالة تأهب قصوى، وتواصل فرق من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ووزارة الدفاع الهندية متابعة التطورات بصورة مستمرة. ووفق للجنة المركزية للمياه فإن منسوب المياه في الخزانات الواقعة على الجانب النيبالي آخذ في الانخفاض، فيما أصبح الوضع تحت السيطرة ولم تبرز حتى الآن أي مؤشرات تستدعي هالة من الذعر. أرقام طواري للمواطنين الهنود، وفي ظل ورود تقارير عن فقدان عدد من السياح الهنود داخل الأراضي النيبالية، أصدرت وزارة الخارجية الهندية والسفارة الهندية في كاتماندو أرقاما للطوارئ لتقديم المساعدة والمعلومات بشأن المواطنين الهنود المتضررين من السيول المفاجئة. ويمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة التواصل مع السفارة الهندية في كاتماندو عبر خط الطوارئ 977-985-131-6807 والرقم الثاني 977-970-910-750.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.
1: سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى على لسان صلاح الدين أحمد.

عندما كان سوبير يعود من منزل صديقته تاشيترا، تلقى رسالة أن خالته دعته إلى قريتها، وعلى الفور إنه غادر إلى القرية التي تعيش فيها خالته لكي يجتمع معها. وفي اليوم التالي كان يمر أمام معبد، فجأة أدرك بأن فتاة تغني في مكان قريب. سأل سوبير خالته دورغا كوتي عن صوت الغناء الذي سمعه، فأخبرته خالته بأن هذا الصوت لأوما ابنة ساداناند التي كانت تعبد في المعبد كل يوم وتغني آرتي. ومنذ ذلك اليوم كلما سمع سوبير نفس الصوت توجه إليها، ولكن في الطرف الآخر لم تكن أوما على إلمام بما يقوم به سوبير، لأنها كانت مشغولة في الغناء طوال الوقت. واستمعوا إلى هذه الأغنية.

ذات يوم ذهب سوبير إلى منزل سادانند، واسمه الأصلي إيك هنغل، مع خالته، حيث لقي أوما. أخذت أوما سوبير خارج المنزل للتجول في قريتها. بدأ سوبير يحب أوما بسبب طبيعتها الرزينة. وأخيرا قرر الزواج من أوما. وجد سوبير امرأة مثالية في شكل أوما بالمقارنة مع الفتيات الأخريات في المدينة. وبعد بضعة أيام تزوج سوبير من أوما، وعاد كلاهما إلى مومباي. ويصبح تشاندرو مندهشا من رؤية أوما، ولم يستطع أن يؤمن بأن سوبير يمكنه أن يتزوج من فتاة عاشت في قرية بدلا من فتاة عاشت في مدينة. عقد سوبير حفل الزواج وأقام مأدبه، حيث وجه الدعوة إلى العديد من الشخصيات المنتمية إلى مهنته، وعرف أوما بصفتها زوجة له. وفي تلك اللحظة يغني كلاهما معا هذه الأغنية.

0: وخلال الحفل تكهن واحد من المدعوين بأن أوما هي أكثر موهبة ورخيمة في صوتها بالمقارنة مع سوبير. سوبير يشعر بالفخر والسعادة للثناء على زوجته أوما، حيث إنه حظي بشريكة الحياة المثالية. وذات يوم يغني كلاهما أغنية لفيلمين. استمعوا إلى هذه الأغنية.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة، وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة من فيلم نسيب أبنا، وكلماتها بحارو كيرانجينيو كوابناكر جوراكر على لسان شبير كومار.
2: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة باللغة الهندية، والآن ننتقل إلى الأغاني العربية، فنقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، أولاهما قلبي عليك.

الحروب. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس رقسي بأن استئناف الدبلوماسية مع واشنطن يظل ممكنا إذا غيرت الولايات المتحدة نهجها وتخلت عن أسلوب الإكراه. وأشار إراقشي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على بناء الثقة واعتماد لغة محترمة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالالتزامات. كما وصف المحادثات الأخيرة التي أجراها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بأنها كانت مثمرة وبناءة. وفي المقابل استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات فورية مع طهران، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ربما لم تنتهي بعد. اختتمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ووزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا فيليب شامبين الحوار الاقتصادي والمالي بين وزيري مالية الهند وكندا في مدينة تورونتو الكندية. وفي بيان مشترك صدر أقبل الحوار، أكد الجانبان أن هذا الاجتماع يأتي استكمال للالتزام الذي قطعه كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال لقائهما في نيودلهي في شهر مارس من هذا العام بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي. ارتفعت حصيلة الضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة في نيبال والتبت إلى 547 قتيلا، بينما لا يزال 1545 شخصا في عداد المفقودين في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ تمشيط ضفاف الأنهار والتجمعات السكانية المعزولة بحثا عن ناجين أو جثث جرفتها المياه. وقد أجلت السلطات أكثر من 800 شخص من المناطق المتضررة وأصدرت تحذيرات جديدة عقب وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب غرب الصين، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات إضافية. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند.